جميعا حوثمها بشعب أن نرعب بكم من قلبي، فأهل وسهلا مرحبا أخي الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تأتزوا وتفتخروا بترحيب مشروط بذل الحجر الأساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد.